0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: Hi, this is Ray Garvey.
2: Fat Bok Radio.
1: This is my new single. This is Kiss Me.